نوتاب دي كاسا بسهر عليك مبيهم إدا أكا بسا دي كاسا وسهر وشبره إدو جاي لك واتي